0: 969fm.ca. Demandez à Alexa.
1: فاش ما كتعرفش باللي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. ولدي.